0: Avatar. Unprogrammed e Musica Pathemi. By Maurizio Castelvetro.
1: Amato mio. Con la pace ho depositato i fiori dell'amore davanti a te. Con la pace. Con la pace ho cancellato i mari di sangue per te. Lascia la rabbia. Lascia il dolore. Lascia le armi. Lascia le armi e vieni. Vieni e viviamo, o amato mio, e la nostra coperta sarà la pace. Voglio che canti, o luce dei miei occhi, il tuo canto sarà per la pace. Fallo sentire al mondo, o cuore mio, dillo a tutti. Lascia la rabbia, lascia il dolore, lascia le armi e vieni a vivere con la pace.
2: Habibi, بالسلام, بالسلام حطيت ورود الحب قدامك. بالسلام, بالسلام مسحت بحور الدم علشانك. سيب الغضب, سيب الألم, سيب السلاح, سيب السلاح وتعالى, تعالى نعيش. تعالى نعيش يا حبيبي ويكون غطانا سلام. عايزك تغني يا عيني ويكون غناك بالسلام. سمع العالم يا قلبي وقول سيبوا الغضب, سيبوا الألم, سيبوا السلاح وتعالوا نعيش, تعالوا نعيش في سلام. مصريه.